شهور ببالك أقول لك نعم في منامي ويا ما ناداني خيالك.

105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي تنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم www.mfmtunisie.net.

0: بتوعد دايم ولا لسه يا سارة؟
1: اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي نجم تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي تنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

MFM على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام

www.mfmtunisie.net.

MFM على ديجيتال على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب في الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس على تيك توك راديو MFM راديو MFM MFM

اسمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي نجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net

FM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي نجم تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

على ديجيتال على الموقع الرسمي www.nfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام ديما معاك.

سيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي تنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

ريمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي نجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

ام اف ام على ديجيتال على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على صفحة رسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام

FM على 105.5 FM في المهدية على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي نجم تسمعوني في جميع أنحاء العالم www.mfmtunisie.net.

FM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي نجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي نجم تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

قلبي تحك بتاني حاسد حبايبي وقلبي.

شرح عينيك ما تسألش عليا.

عايش من غير امل في حبك حبيبي ودمعي من اجلك عايش من غير امل في حبك حبيبي ودمعي من اجلك واللي

أعز وأغلى وأطيب قلب فسر للعالم معنى الحب ومشاوروا وقالوا عليك طيب خليك هنا من قلبي قريب يا عز.

قالوا عليك طيب خليك هنا من قلبي قريب وكفاية تكون إنسان في زمان فيه طبط القلب بتتعيب يا

اسمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي نجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو MFM تونس راديو MFM تونس وعلى تيك توك راديو MFM راديو MFM MFM

ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يا

ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون.

وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب.

ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم

وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون.

إنهم جند مغرقون. كم تركوا

ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها

ضليل. ولقد نزلنا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترنا

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق

صبوا فوق رأسه ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذُقْ.

كذلك وزوجناهم بحور عين.

إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم

ولله جنود السماوات والأرض

ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئات.

عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعدهم.

ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إن

تعذروه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلاً.

يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه

فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا

ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان

نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً.

فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما أتوليتم من قبل يعذبكم

ليس على الأعمى حرج ولا على الأرج حرج ولا على المريض حرج.

يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى نعذبه

لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم

وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون

وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قال

0: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم.
1: توا الستة متاع الصباح على مزاجك.

105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي نجم تسمعوني في جميع أنحاء العالم www.mfmtunisie.net.

MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي نجمو تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

على ديجيتال على الموقع الرسمي www.nfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي انستغرام راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صنقطة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي نجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net

خمسة فهم في المهدية 104.5 فهم في سوسة والمستي سوسة والمستي تنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم www.mfmtunisie.net.

0: واللي قام يجري وراح الماء
1: الله يعينه،
0: واللي معزان وفي شباله
1: الله يعينه،
0: واللي في الصحراء موالو.

اسمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستيح. سوسه والمستيح تنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net

0: 18 après la pause.
1: C'est la pub.
2: الفرصة تتجدد بقسم المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى 40%. ملاقيجة بحضنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السر اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقسم المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
3: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يضيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة.
4: توم 98 على مجموعة

0: juste après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في سقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار

FM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي تنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح نجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

اسمه امل فم على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي نجم تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة تتجدد بقسم المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 8 إلى 12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو رسومبل افيك دي روميز توصل حتى 40%. ما إجا بحضنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 8 إلى 12 أكتوبر بقسم المعارض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردال حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
0: فرصة تتجدد بقسم المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو رسامل افيك دي غوميز توصل حتى 40%. ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السر اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقسم المعارض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
2: متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب فيرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية

0: اجتماعية وكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من اول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. افولاي 98 320 547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز اكثر من 30 سنة.
1: توا العشرة متاع الصباح على مسافة du programme sur votre radio.

0: MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي نجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net.
1: MFM. La suite après la pause. C'est la pub. Retour du programme sur votre radio.

MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي نجم تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

ام اف ام على ديجيتال على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام ديما معاك.

0: لسميت أبري لابوز سي لابوب.
1: الفرصة تتجدد بقسم المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو رسامل افيك دي روميز توصل حتى ل 40%. ملا إجا بحضنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السر اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقسم المعارض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
2: توا لحداش تاع الصباح على مزاج.
0: Retour du programme sur votre radio.

صاحي وسكرت وانا صاحي نسيت مو صباحي كيف بان مو شبينك يا محمد.

ام اف ام على ديجيتال على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام

MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي نجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولة صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.
0: فرصة تتجدد بقسم المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 8-12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو رسامل افك دي رميز توصل حتى 40%. ما إجا بحضنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السر اللي فيه 2000 دينار هدية من 8-12 أكتوبر بقسم المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة. توا نص النهار على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم إف إم.

نجيبه نود الكلام على صواب نجيبه يا ونزرع تشر ولا عملت العيبه ولا جريت في جر الدعيون حباره لا درت لا درت من رزق الحرام كسيبه صافي نظيف منطيق

0: ما زلت واقف لوسي على هذا العناد اللوحة كبوسي عندي الشامة نضيف في ملبوسي وكل من قصدني بشرنت في نارة سرحب بالورد بالجاموسي وكل من قصدني بخير يقضي شوارة ما زلت كيف العادة مازلت كيف العادة كلامي مزرة والخير عندي زادة يا سليف المبروك أصل أجدادة مثالي فركة بين عزك سيدة يا وقت حق الركب يا وقت حق الركب كروبتي سدادة قد حق الركب كروبتي سندادة يا المال يا المال يا دور رجال جيبه
1: والمال يا دور رجال جيبه جيبه وتركز والله القدم بالهيبه

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم www.mfmtunisie.net

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة.
2: فرصة تتجدد بقسم المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 8-12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو رسامل افك دي روميز توصل حتى 40%. ما ايجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية. من 8-12 أكتوبر بقسم المعارض بالساحل، الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
0: Retour du programme sur votre radio.

لازم شايخ من الهوى يتهدم وراهي تطمر بالحلال الجريان. الصابع صانع والكبير معلم، ابعد حواشي واقوس كن عاليه.

تنساها واللي يغفلها الوقت يمشي كم يا علينا طمع علينا طمع من سجد يهجم وساس طمع ما هوش لنا من يا وانسى طمع لطب نار جهنم وحفر

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
0: فرصة تتجدد بقسم المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو رسومل افيك دي روميز توصل حتى 40%. ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية. من 2 إلى 12 أكتوبر بقسم المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
2: Retour du programme sur votre radio. MFM. Tawa. Mavisea. Alemazel.

وكيف رحلتي ان اهلنا تردك يا وبالرخص يا طفلة بعتي قدك ولا يا شرية الرخص ما تعنيني.

هي دنيا عذاب الحي قداش يقاس، ومهما شاف من الهم الوان يبات مظلوم يصبح ناسي، وما يبقى في البال كان جرح في خوان. هذه هدية من القلب القلب والكل من يعرفني، ونهديها لجميع المظلومين ومعاكم الشاب المظلوم الشاب سمير. أحيي خاصة في استوديو منصور بالخمس. أي خليني، أي أخوي خليني برد جراحي.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكين في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار
2: فرصة تتجدد بقسم المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو رسومل افيك دي روميز توصل حتى 40%. ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية. من 2 إلى 12 أكتوبر بقسم المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
3: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب فيرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة.
4: توا ماذي ساعتي على مزاج du programme sur votre radio. M6.

أثار وبحر فيها تتلم من ملولر صلقتة الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكين في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملوله صلقته الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
0: فرصة تتجدد بقسم المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى 40%. ما إجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقسم المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة. توا ماضي ثلاثة على مزاج retour du programme sur votre radio MF.

MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيك. سوسة والمستيك، وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

0: صبر وشحال استنيت جبت لهوى السنة معها
1: تسمع الموجة.

0: اسمع الموجة.
1: حاسس في بقلبي لهفة عم تدفعني ادني روح، ومي لبيدي واعزمها عالرقصة وبسر

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكين في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولاين 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة
2: فرصة تتجدد بقصر المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى 40%. ما إجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقصر المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
3: توا من 14 على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار

أحلى كيف في سقيفة الكحلة يا علي مقدار هارس المهدية في المنار. فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة.

0: ام اف ام اتنعوش اتنعوش.
1: وقعت لا شالني عمن ولا خاف تتبطل.

ماكسيمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي. وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: الفرصة تتجدد بقسم المعارض بالصحة مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى 40%. ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد تشارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
2: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكين في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار.

0: ام اف ام اتنعوش اتنعوش.
1: La suite après la pause, c'est la pub.
2: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الناتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار. متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة

0: وتطريز أكثر من 30 سنة.
1: فرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو رسامل افك دي غوميز توصل حتى 40%. مالا ايجا بحضنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السر اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
2: توا الستة متاع العشية على مزاج Retour du programme sur votre radio.

اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردال حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
0: فرصة تتجدد بقسم المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو رسامل افيك دي روميز توصل حتى ل 40%. ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السر اللي فيه 2000 دينار هدية. من 2 إلى 12 أكتوبر بقسم المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
2: Programme sur votre radio.

0: 18 après la pause. C'est la pub. فرصة تتجدد بقسم المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى 40%. ملا إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السر اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقسم المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردال حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيحلة كان فسقي فالكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار. متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك، تتصب فيرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة

0: انا فاهم اتنعوش
1: اتنعوش.
2: اجي بهزار ماشي نورمال حياتي بلا بيهم.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

0: لابوب.
1: الفرصة تتجدد بقسم المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 12 اكتوبر. لو ديزاين كي فو رسومبل افيك دي روميز توصل حتى 40%. ما اجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السر اللي فيه 2000 دينار هدية من 12 اكتوبر بقصر المعرض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
2: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار.

ام اف ام على ديجيتال على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام

FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح وتنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم www.mfmtunisie.net.

MFM على الديجيتال على الديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام

5FM في المهدية 104.5FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي نجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم www.mfmtunisie.net.

0: be happy too.
1: על 105.5 FM في المهديه على 105.5 FM في المهديه 104.5 FM في سوسه والمستي سوسه والمستي تنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم www.mfm

0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

ام اف ام على ديجيتال على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام راديو ام اف ام تونس.

يا عدة وانا اللي كنت طبيب الهوى مال العشق ففي عدة من نظرة لقيتني صريع الهوى من نظرة لقيتني صريع الهوى.